إسرائيل تخمسن المامين هنتك إسحاق ولال ويان كومبيلال هنتك مامين كشنا بالك هنتك ماسي ماسن المام هاو خبون إسبريتو سانتو مام خيا مانيفستار مام أي كونان كشول هاو خبون إسبريتو سانتو مامين أختالو أي كتوك مام يقوال يوس Mawal aska mamin yet kun abalti yo he gustage wana mamin mayal ayok oyantilash tip ay kun oksa comunidades municipios padre sayon eke bak ane sayon eke kuna lady mam chaire kinale mam yo juan dios mam yo he ministerio de avanza nuevo pacto mamin mashe hayo ke bin salo kulal mam dual kamtet one yulag be mam A invitación mashok baye mamin mayal ya cumplire ayok mam ashatinani padre ashok ka ministrare mam ashok ka ambal neke mamin

يتيق بالأكون خيقات والياليل بالتاتي هاي شوي نهونك مخشل ويخا ويتتوك جال إلا مغطول قد كل لا يوك طلق ييل خود إخاستو إبعان أيضا